كذابي سيدي بخبى العماري كومي ستاع من ذات اللي ما بوش على حلو وخدمه بخاطر عبد القادر بن زعيش ولا سيدي بحب خلاص صار حتى اللي